أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلك أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

يا دي.

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه صبه كسر الرسيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف

بما

ومن مبايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو الشفيع الذي القفار يغفر لي بجاهه كل عفيان وصلاة وهو النزيع

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي جسده أرجى ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فنحي ووعد والوعيد معا حدث بتدبير سادا لخيرات فمن يدم قصد واجلاء خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما محمد

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.
1: ومن يقل في دمه دار متسيما فيه

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخير أهوالي لخير هدى ومن جميع الرسايا والقطيات محمد ذكره.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

Let me

ولا يميل لمن يسر.

0: فمن يتم قصد وادئ خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.
1: ومن